ما عادش همنعم وانا مقاتل باش نولي انا ما عادش همنعم في لايك ام باث ديز ما مساليش شان شوفني انا والدراري مصوف نسيك المرسيديز فري جاي من العالم العربي كنت نتشي واحد انا كعرف عربي خون الشارب جابوا عيس فرد الدين الاخر باي فيش مزاح مين كيش فرد